0: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 4-8-878-1976.
1: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل؟ عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل أنواع، الحلويات هذه عصرية وهذه تقليدية، الحومات والشحومات على كل أشكال. شو نقولكم؟ بديت نجوع. المواد الغذائية تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بأنواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
2: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90 toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
3: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت، نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العراقيل ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد، اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 514-290-99.

0: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات أينما كنتم وحيثما وجدتم، أسعد كثيرا بلقاء الذي يتجدد معكم مساء كل جمعة على أمواج الأثير جوز 80 أم وعلى موقع المحطة سي اف ام في جوز 80 أم ومباشرة على صفحة فيسبوك زو موريال 213. رقم الهاتف لمن أراد الاتصال بنا في هذه الحصة 5 4 7 9 0 5 4 7 9 0 5 4 7 9. أجواء ربيعية، أجواء سمايم اليوم 30 دوغري، يعني كي نقولوا 30 دوغري يعني خلاص دخلنا في الصيف من أبوابه الواسعة، رغم أنه يعني من جهة التواريخ ومن جهة الآخر مازال شوية ولكنه دخل مع الميديتي مع الأرب يكون معنا، ولكن ما كاش قال لك رانا محتاجين هذه الحرارة لعظامنا وللصحة تاعنا من الإكسترام للإكسترام من 40 من 30 ربي يحفظ ربي يجيب الخير. وهي أجواء رغم هذاك رائعة وجميلة خاصة مع لي بارك مع لي بيسين مع الطبيعة، ورانا على أبواب العطلة الصيفية إن شاء الله اللي تكون خير علينا وعليكم. طبعا حصة هذه الليلة بعد غادي نتكلم على بعض النقاط كما يقول لك نقطة نظام غادي نتكلم عليها، ومباشرة ندخلوا في المواضيع تاعنا الأساسية. عندي نقطتين، النقطة الأولى فيما يخص ليزاسيرونس والنقطة الثانية فيما يخص ليميغراسيون. قبل ما نروح ليزاسيرونس وليميغراسيون نفتح قوس هنا فقط، الحصة هذه زوم موريال 213 هي حصتكم، هي حصة كل المتابعين بكل أطيافهم بكل حساسياتهم بكل أفكارهم إلى آخر ذلك، وهي مفخرة لي ويعني ومنبر لنا جميعا. غير باش نقولكم كما راكم تعرفوا أنا مترشح للانتخابات البرلمانية، قدمت في الأسبوع الماضي الحزب اللي كنت أنا مترشح معه ولا حركة حمص، ولكن حتى باش نكون عادل ونكون من الناحية الأخلاقية والمهنية عادلين وتكون الحصة موجهة لكم، لأني ما هيش قاع الناس اللي تتبع فيها غادي تفوت عليا هذه الشوري سارتا، وما هيش قاع الناس اللي تتبع فيها راهي راضية على الشيء اللي درتو هذه الشوري سارتا، باش نكون عادل والحصة تبقى يعني حيادية وسطية. يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله غادي نديركم لايف نقدم لكم فيه كل مسؤولين الأحزاب اللي متقدمين لهذه الانتخابات التشريعية يوم الاثنين الثلاثاء القادم، يعني من 7 اللور في لايف كما اللي درتو مع حركة مجتمع السن. غادي يجوا كاع من الممثلين تاع حركة الممثلين تاع الأحزاب اللي غادي تشارك في هذا الانتخابات، يقدموا لكم الأحزاب تاعهم ويقدموا لكم لي كونديدا تاعهم اللي راهم هنايا في موريال ولا في الولايات المتحدة. المهم لي كونديدا على المنطقة الخامسة اللي هي الولايات أمريكا الشمالية واللاتينية، وهكا زوم موريال تكون تاعنا كاع ماشي تاعي انا، ما غاديش نبروفيتي منها انا ندير لا بوبليسيتي روحي ولا حقكم وحق المشاهد في المعلومة، نعطيكم كل الأحزاب وكل المترشحين، وهذه مش بوبليسيتي سي غراتوي قامت بها زوم موريال. نوعدكم حاجة من الجمعة للجمعة، باقي لي 3 سيمان ويتكمل لي هذا العام، راكم عارفين انا 30 جوان تغلق القناة بالنسبة للبث على الهواء حتى البرومي سبتمبر، بينما تبقى الصفحة يعني تبقى الصفحة تشتغل دائما. غير باش نخبركم من الجمعة للجمعة تولي حصصنا إذاعية عادية ما نستعملهاش الحمل الانتخابية، ولكن في وصل الأسبوع شيء طبيعي راني نسهر على هذا الصفحة وكلش غادي نخدم على الترشح تاعي، ولكن من الجمعة للجمعة نقدم لكم مواضيع اللي تعودتوا عليها كاع الناس اللي راهم يتفرجوا فينا خاوتنا وحبابنا اللي بليهم قابليني في الترشح بلي ما قابلين، مرحبا على العين وعلى الراس، الحصة بكم انتوما يا نجحة مش غير بي انا نقدمها، ولكن بكم انتوما اللي تنجحوا وغادي نوصلوا بها. بقيت 3 جمعات نقدموا مواضيع عاديه، وبين الجمعه واختها نخدموا على روحنا في الحمله الانتخابيه. بارك الله فيكم، وهكا باش يكون على بالكم بلي الحصة تاعكم ماهيش تاع انتخابات. اولا لا حول ولا قوه، الاسم راح لي اسمحوا لي تعضيفي تاع المراني الله العظيم، كما كم تعرفوا ليزاسيرونس ادركوا عليه ليزاسيرونس في الوقت، والله العظيم هذه نقطه مهمه ومهمه جدا، لاننا على باب الصيف خلاص العطله الصيفيه بدات والناس راهم جايين والديها وحبابها وعميمتها الى اخر ذلك هنا، ودائما دائما نتهاونوا في ليزاسيرونس. انا عليه نقولكم غير راس الخيط ومن بعد نكمل مع الاستاذ، ما تلعبوش دروك نشوفوا مع الـ مع الـ مع استاذنا الكريم يقدم لنا نفسه، هو كورتي داسيرونس. مرحبا بك اخي كريم، تفضل.
1: خويا طاهر شكرا على الاستضافه، معكم عبد السلام. ايفيكتيفمون خويا طاهر، شاك سيمانه انا عندي دي كاد دو بروبليم وين بيرسون ني با اسوري ولا نسيت ما رينوفلاش، ان توكا لي سوان هنا او كندا سا كو تري شير، دونك يفون مي بوندر اون اسيرونس تكون هنا فيزيتور اتيديون ولا والديكم جايين لا فامي جايين، حنا يقولوا لي اسيرونس غاليين شويه بصح لي سوان سي انكور بوكو بلو شير. Donc, c'est-à-dire que faites vos assurances et puis vous allez être tranquille. Même dans le cadre de l'immigration, quand par exemple, il va faire ses papiers plus tard, l'immigration, tu n'étais pas assuré telle et telle période. Donc, il y a un collègue qui va intervenir peut-être tout à l'heure dans le cadre de l'immigration. C'est ouais, dire l'assurance et puis il va être couvert de tous les côtés et va être tranquille خويا تاع
0: طبعا احنا على درك يعني على كما قلتها ونعاودها احنا درك مع موسم الصيف وكلش عندنا بزاف الناس اللي جايبين والديه انا قبل ما ندخل في التقنيات وفي لي ديتاي تاع لي زاسيرونس بالنسبه لي انا نصيحه اخ على بالي ماذا بينا كل واحد يحب يجيب يماه وباباه تعيش معاه وتقعد مع اولاده ويشد سوفين لان ربما احنا وصلنا لنقطه الرجوع سيرتو بعض العائلات اللي كبروا اولادها هنا شويه كل وصلنا لنقطه الرجوع من المستحيل باش نرجعوا للبلاد درك اولادنا كيما هاك يعني ويوصلوا سيرتان اج ما تقدرش ترجعهم 15 عام 14 عام وزاد هنا كبر هنا ما تقدرش ترجعوا تقول نجيب والديا ويعيشوا معايا كل شيء جميل ولكن الحالات هذه في السنوات الاخيره كاين اللي يحتموا على والديهم يجيو كبار ومرضى يجيبوا كبار ومرضى وما يزيدوش يديروا لهم ليزاسيرونس انا من غير لاسيرونس هذه ماشي انا نحرك في لاسيرونس ولكن الناس اللي الانسان اللي يكون بعقله ويعرف باللي باباه ولا يماه فراجيل وعندها امراض مزمنه وما تقدرش للسفر وما تقدرش دي كاين اللي كانت في البلاد مليحه ركبت السفر 9 سوايع جات قعدت يومين هنا وطاحت له كوما كاين اليومين طاحت له انقرضت كاين اللي بعد ديكالاج الى اخر ذلك وصبح ماذا بيا من روح لهم ارسلهم يروحوا يجيبوا عمره ارسلهم مش عارف انا فرج عليهم ثم احسن من اللي تجيبوا يطيح لك هنا ولا يموت لك هنا ولا يدخل لك في الكوما ولا تقبضوا بزاف رقم شتو الحالات انا على الناس اللي والديهم مرضى ماذا بينا كاع والدينا يكونوا معنا هنا ولكن ما تغامروش برواحكم ما تغامروش بوالديكم انا هذه النقطه اللي نقولكم اما اللي والديه صحاح وقادرين وكلش يجيبهم ومرحبا به وعلى العين وعلى الراس هنا استاذنا الكريم النصيحه الاولى اللي تقدمها الناس اللي جايبين والديهم كاين اللي يدير لهم لاسيرونس كاين اللي ما يدير لهمش كاين اللي حتى اللي يحس به باللي مرض الى اخر ذلك تفضل
1: نعاود نولي لك خويا طاهر كيما قلت اللي عندهم والديهم مرض مليح بي سكي يجيبوهم ما يجيبوهمش يا دي كا وين لي بيرسون سون با اسيرابل سي واحد 82 عنده ان بروبليم كاردياك سي ديفيسيل داسيور اون بيرسون اي كونت لو ميديسان يقول لك tu dois pas voyager ويا دي كا وين الميديسان يقول لك ما لازمش يسافر ou ils jibouhom quand même. À ce moment-là, les compagnies d'assurance, ils ne peuvent pas les couvrir. Donc, les situations où la recommandation de médecins, parce qu'on a un tabou les médecins, donc les compagnies d'assurance, elles suivent tout ça, elles demandent des rapports. J'ai eu un cas où la compagnie d'assurance a demandé un rapport médical, c'est Zahir. Donc, il ne faut pas dire que je serai Zahir, mais en général, toutes les personnes vont rester assurables, mais il va y avoir des exclusions. Ça, il y a des cas où vraiment, s'il n'y a aucune chance, on ne peut pas les prendre. Voilà, j'ai des clients, comme ça, c'est 83 ans. Plus l'âge est avancé, plus c'est difficile d'assurer la personne. Mais dans tous les cas, s'il vient, il faut l'assurer. C'est aussi simple que ça.
0: Qui fait assurer le père ou l'homme qui fait qu'il vient ou qu'il vient
1: avant, c'est fortement recommandé de prendre l'assurance avant qu'ils viennent. Parce que
0: par exemple, oui, je redois, les amis, l'assurance.
1: La veille, au moins la veille, c'est-à-dire avant qu'ils prennent l'avion, au moins la veille, parce que sinon, il a un donc il va y avoir des délais de carence de 48 heures, dépendamment des compagnies. Donc, il vaut mieux l'assurer قبل ما يجي.
0: Ou qu'il y a بعض الحالات ou بعض الوالدين اللي عندهم des maladies chroniques, par exemple, ou là, ou واحد باش يجيه l'assurance, شوية خفيفة. ما يديكلاريهمش في لاسيرونس باباك مريض يقول له واه يعيا ديك ولا با بلوس كو سا من بعد يتقبضوا بيك دو طونسيون يروحوا يدوه يسيبوه باللي مش عارف حاجه اللي عنده من قبل ويدخل في جدال مع لي زاسيرونس
1: لا ديفيرونس في البري خويا طاهر ني با فريمون كونسيكونت دونك انا واحد كي يجي يقول لي جاتني غاليه معليش نقص لي ما ديكلاريش هذيك تقدر ما ديكلاريش اوكي Mais le problème, c'est que le risque, il est beaucoup plus élevé. Donc, on a mal la personne, fahamlo, on a 15-20 minutes au téléphone, ou là, il a même nos sains, fahamlo, les conséquences, le risque. Donc, mais je regarde, il a trouvé, par exemple, 20 à 30% de plus, ça vaut le coup de prendre les états de santé préexistants. Parce que, il se peut avoir du diabète, il dort, il a tension, il a le tabac, il se fracture, ça va être compliqué de le couvrir. Donc idéalement, si une personne est malade, il faut le déclarer.
0: Comment est-ce que les assurances 50 000, 100 000, 200 000, comment ça se passe?
1: y a un choix de capital assuré. Effectivement, ça aussi, c'est un autre défi, Royatar, parce que on peut assurer une personne à partir de 25 000 dollars, 50 000, 100 000, et puis dépendamment des compagnies, il y a même 10 000 dollars. Donc, il y a même des compagnies d'assurance, elle va t'assurer pour un capital de 10 000 dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la facture que la compagnie va prendre en charge. Donc, peut-être que tu as ton parent qui a 75 ans, il dit qu'il y a 10 jours, ou que les 10 000 dollars d'assurance, ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, en tant que courtier professionnel, jamais dire à Oman Koubel. C'est-à-dire que même s'il insiste, je ne vais pas le faire. Moi, je préfère refuser un client dans ce cas-là. Bon, professionnellement parlant, ça, c'est le choix du client. Mais je préfère ne pas le faire ce genre de choses. Parce que sinon, à la fin, j'ai été mal conseillé. Et nous, les courtiers, notre souci, c'est justement notre travail, c'est de conseiller les clients. En général, ça se passe très bien. Donc, oui, plus le capital est grand, plus la prime d'assurance, elle est élevée. Mais moi, je recommande vivement, au moins pour les séjours de 2 mois, 3 mois, au moins 100 000 dollars. C'est-à-dire que dans les statistiques, les factures qui dépassent 100 000 dollars pour les visiteurs sont relativement un petit peu rares. Mais dès 100 000 dollars, au rack, tranquille.
0: C'est le courtier immobilier qui est comptable sur les impôts. Dès que le client veut la déclaration, وما ديرش كلش بصح الروتور يكون عنده بزاف اللي يجي الروتور بزاف نقولوا سان بون كونطاب بصح اللي ما يجيش هو هذاك ما كان سي لا ميم شوز نظن حتى لي زاجون تاع كورتي داسيرونس يقول لك هاودي لا غلى عليا وما كاش منها وانا بابا ما يمرش وغير باش يدو دراهم حوايج كيما هكذا
1: شوف سا اريف سوفون انا il y a des étudiants ils les colonnent à l'assurance d'être juste pour l'immigration انا من مرض ou jamais مرض ça fait 3 ans راني هنا jamais مرض et puis je fais pas allez شوف دهار سي ربي اللي على بالو parce que tant mieux راك درت l'assurance ça fait 3 ans jamais مرض الحمد لله parce que le مرض سبيطار ماشي مليح même qui تكون عندك assurance même si tu as le top des assurances واحد سبيطار ماهوش مليح دونك اي جي دي كاوين لي جون ساسور اي رينوفيل با اي بي طوم مالاد دونك لا سي ترو تار من بعد كي تعيط لي تجي تقول لي دير لي لاسيونس لا سي ترو تار سي فيني
0: اغلب هاد الحالات اللي شفناها هاد اللي جاتهم هكا يعني دي زاكسيدون اغلبهم ماهمش دايرين لي زاسيونس وهذا شيء يعني هيك كارثي بالنسبه للمريض وبالنسبه لعائلته ولده ولا بنته نظن هادو لي فري داسيرونس يدخلوهم في لي فري دو فواياج تاع لي بارون تاعهم يديرهم اوليو باش يخليه يرسل معاه 5 كابات ولا 6 دو بريفيرونس يرسل معاه كابا بصح لاسيرونس يديرلو تاع 100 دولار مثلا نعرف كاين ناس وعاديين لما جا والديهم عندهم داروا لهم لاسيرونس تاع شهرين ولا 3 لحقت 100 دولار باغ اكزومبل 100 دولار يقول لك حتى اكثر من 1000 حتى اكثر من 100000 لان في لي كاد ديرجونس مثلا كاين واحد كاين دي زاكسيدون اللي وقعوا هنا واحد الحالات اللي دخلوا المستشفى دخلوا 3 جور كملت كلاو دراهم لاسيونس راكم تشوفوا هنا المستشفيات غاليه بالبزاف في لي جونس ولي سوان لي ميديسان بروفيسور حتى داك اللي وصل خيط الشومبرا واللي جاب له بها كلها انهم يدخلوا على هذا الشيء اللي اصبحنا نتهاونوا وبالنسبه

0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجاء البرجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكبار. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 488-60-1445.
3: Transformez votre bien-être avec Physio Bien-être. Des blessures sportives aux symptômes du Covid long, notre équipe multidisciplinaire offre des évaluations personnalisées et un soutien adapté. Nous prenons en charge les accidents liés au travail CNESST et ceux de la route avec la SAC depuis 2006. Nous vous accompagnons vers votre meilleure forme. Votre réadaptation et bien-être commencent ici. Contactez-nous au 514-744-2929. Adresse 1805 rue Sauvé-Ouest, bureau 202 Montréal.
4: قالولي خويا راك باغي تشري دار.
5: صايي وصلاتك؟ راني معول بصح ما عرفتش منين نبدا.
4: يا ودي سهلة مهلة، ما تدوخ ما تقول حل بعيد.
5: ما فهمتكش.
4: عبد الرحمن الله لاك، المعروف بمانو هو اللي يريقلك. كوختي ايموبيليي 18 ans d'expérience. يجيبها من على البرا. تشري وين حبيت وكيما بغيت. لي فري تاع النوتير خاصي من عنده والانسبكسيون رومبورسي.
5: يا خويا هذه عمري ما سمعتها.
4: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال
5: مالي لحقني بيه يرحم والديك
4: اكتب عندك تليفون 514-583-4615 514-583-4615 كي راك داير شوية والعائلة لاباس خبرني على الولد كي راه داير
5: الحمد لله بصح الولد هو اللي راه منويني شوية الحق 3 سنين ومازال ما نطقش
4: وعلاش ما شافش كسبيساليست
5: والله غير شت الطب بزاف يا خويا وما كان والو
4: شوف كاين لانستيتيو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش ولوتيزم وتروب دو لانجاج وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نهار لي زيكزام وبزاف علاجات جد متطوره
5: وين نلقاها هذه
4: 105 بولفار دو لا كونكورد است بورت ا لافال تليفون 450-490-4989 او بيان 514-619-3131
6: نعود إليكم أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات 9:42 حسب التوقيت المحلي بمدينة مونريال عدنا ضيف كريم على الخط ألو مساء الخير
7: ألو الحاج طاهر
6: معدنا الأستاذ رشيد زيدي محامي معتمد لدى مصالح الهجرة مصالح الهجرة اللي كما يقول لك الناس كانت تترقب كانها كانت تترقب الهلال ما هو الجديد بالنسبة لوزارة الهجرة الكندية ولا حتى الحكومة الكيباكية إذا الحكومة الكيباكية اسمع لي لكل حال ما هو الجديد
7: قوي الحاج طاهر رسميا البروغرام تاع الباك رام عاودوا حلوه
6: الباك اللي كان موقف من 2005 من 2025
7: من نوفمبر 19 نوفمبر 2025 هذا لو بروغرام تاع الباك كان مغلوق ولا سيسبوندي راهم عاودوا فتحوه مي افيك دي كونديسيون
6: استاهم هما هذو لي كونديسيون خويا
7: اوكي نبداو بال راه مفتوح البدا اون دو بيريود لا بروميير بيريود c'est le 2 juillet jusqu'à le 31 ou l'essentiel à partir du 2 juillet pour les candidats qui remplissent les conditions de l'ancien PEC, ça veut dire un diplômé qui a déjà un diplôme avant le 19 novembre 2025 وعندها ستاتيو ليغال في لو كيبيك لو كندا و il est capable de parler et comprendre le français يقدر يديبوزي لا دوموند تاعها تاع الباك
6: هذا بالنسبه تاع الناس
7: pareillement pour le travailleur qui a rempli 2 ans d'expérience avant le 19 novembre 2025 il peut faire dossier تاع الباك الحاجه مليحه la première période sans plafond c'est-à-dire tous les candidats oui tous les candidats peuvent être une fois qu'on est diplômé avant le 19 là qu'on a 2 ans d'expérience de travail dans les catégories de postes admis ça veut dire عندك الحق باش تدفع son plafond le connaît je ne sais pas combien des milliers de candidats qui remplissent les conditions et vont être acceptés dans ce programme là ça veut dire c'est une bonne nouvelle pour les diplômés avant les 19 pour les travailleurs qui remplissaient les conditions de 2 ans d'expérience avant le 19
6: هذا البروغرام هذا يقعد مفتوح ولا عنده
7: فترة oui, ولا عنده فترة معينة على الأقل 2 ans حتى normalement
6: 28
7: مي لا بروميير بيريود دوزيام بيريود اللي هي اللي باغي يكون فيها اشكال
6: ولا
7: جوسكا ماتنو ما على بالناش لي كونديسيون بور لا دوزيام بيريود على بالنا لي كونديسيون بور لا بروميير بيريود ديبلومي ولا ترافايور كي ا رامبلي لي 2 ans d'expérience avant 19 novembre 2025 سا سي كلير سي سير باغي تفرح بزاف تاع لي زيتيديون تاع لي ترافايور mais quand même qu'il y a des étudiants les kemblo après le 19 novembre 2025 ou qu'il y a des clients là des candidats des travailleurs les mais quand j'ai عندهم 2 ans d'expérience normalement هما اللي باغي يدخلوا في deuxième période c'est sûr باغي نهار اللي تبدا يديروا عليها les conditions اللي لازم يكونوا في les candidats j'espère que deuxième période اللي يكونوا فيها دي كونديسيون اللي تسمح لكاع الناس باش يدفعوا الباك
6: دوزيام بيريود هذه وين تبدا هذه
7: معناها جوسكا ميتنو ما كاش لا بالا وقت الشدة مي بور لا بروميير بيريود تبدا لو 2 جوي وتكمل نورمالمون تكمل ما عنديش لا دات اكزاكت
6: معليش
7: مي نقدر نقول لك لا دات اللي تكمل فيها لا دوزيام بيريود لا بريمير بيريود نورمالمون تكمل اعطيني واحد دقيقه نعطيك
6: معليش نطرح لك سؤال اخر اذا كان ممكن ما بين يعني شد شفنا الحكومه يعني قبل لما كان حاكمها هذاك اللي ما نذكرش اسمه شدد يعني زوج عهدات يعني كانت تجديد الخناق على المهاجرين وعلى الطلبه وعلى هذيك وخاصه في لي بروغرام هذو تاع الهجره خاصه للطلبه وللترافايور هذا اثرت من بعد اللي جات هذه كان يعني الامر تحتم عليها لانها كانت وعود انتخابيه وما قدرتش ترجع في كلامها ام انه تصحيح للمسار الخطا اللي اتخذوه الوزير الاول الاسبق
7: الجواب يكون لسببين يعني تصحيح لوجهة الحكومة السابقة أعطى واحد الطابع إنساني لبرامج الهجرة والثاني كانت مربوطة بوعود انتخابية لكن الوعود الانتخابية كانت عامة ما كانش كانت عامة وغامضة راها في إطار تجسد هذا كل وعود بيرسونيلمون أقل يعني أنا أشوفها أقل من المؤمل j'espérais qu'il y ait l'ouverture pour tout le monde, mais ils ont trouvé une solution pour l'ouverture par étapes. L'essentiel, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps pour les travailleurs et les travailleurs qui sont en train de faire le programme, soit la première partie ou la deuxième partie. Pour le moment, je dis, alhamdulillah, la première partie, ça va... Elle va sauver beaucoup de gens. J'espère deuxième partie le programme. Sallah ma afsadat al-hukouma as-sabiqa fi mida al-hijra.
6: وهل نستطيع القول بأن الحكومة الحالية غادي تزيد خطوات إيجابية في هذا الطريق، ولا أنها كما قلت بعد الوعود الانتخابية وبعد يعني بعد الانتقادات اللي التقتها من جميع الأطراف السياسية ولا حتى من الجاليات والمختلفة المتعددة الجنسيات، ولا يعني أنه مجرد ذر رماد في الأعين وخلاص؟
7: ما نظنش لا يكون ذر رماد في الأعين، لأن الحكومة ملزمة باش على الأقل تلبي طلبات الطلبة والعمال الأجانب، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي ملزمة باش الدوا أونوري سي زونغاجمون إلكتورال، والحاجة الثالثة الكونتكست إيكونوميك هو اللي باغي يحدد على بتاس من على 6 موا ولا 7 موا est-ce qu'ils vont être ouverts ou les fermés dans le programme de l'immigration. Mais il faut être clair et honnête. Au moins, les immigrants ont pour le moment un zéro. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que l'abolition des programmes d'immigration dans les deux des ans les fêtes d'être bzeft les victimes. J'espère que les programmes les ramènent et ils vont réparer un peu des dégâts. Est-ce qu'ils vont réparer les dégâts l'indéro? Non, partiellement oui, ils vont réparer quelques dégâts. Mais tu peux toujours les CIS عند الأحكام تاع عند الحاجة اللي تأثر على القرار تاع. En grosso modo, c'est quelque chose de positif pour les immigrants. Est-ce que c'est suffisant? Non. Réel kafia, لازم يكون تكون خطوات أكثر من الاندارت.
6: نشد سكور تاع 1-0 على جيهان، نطرحها لك في آخر آخر المداخلة. واش الكلمة الأخيرة والنصيحة اللي تقدمها للطلبة سواء ولا لي ترافايور أوتونوم، سواء اللي يلمسهم هذا القرار، ولا واش تقول لهم كمحامي؟
7: شوف، النصيحة اللي نقدمها لكاع الناس، يلفو غاردي لو ستاتيو ليغال او كندا، باسكو أي بروغرام يجي نيمبورت كال بروغرام ديميغراسيون il va demander le statut légal au Canada pour pouvoir déposer une candidature. هذه الحاجة اللي ننصح بها الجميع. الحاجة الثانية، il ne faut pas compter à 100% sur le Québec. Il faut chercher des solutions hors Québec.
6: شكرا الاخ رشيد. اخر سؤال ليكيب ناسيونال، اول ماتش مع الارجنتين شحال السكور؟ اسكو نخلو 1-0 ولا نبدلوه؟
7: لا مع الارجنتين جو بونس
6: 1-1. يا خلاص، انا قلت بالك تشد السكور اللي قلت لي 1-0، درا خلوه 1-1. بارك الله فيك. شكرا استاذ رشيد، بارك الله فيك. مازال بارك الله فيك على المداخله القيمه. شكرا. كان معنا هذا السيد رشيد زيدي، محامي معتمد لدى مصالح الهجرة والنصائح وجديد يعني في التفاصيل في القانون الجديد هذا تاع البيك اللي قدمه لنا. طبعا مادام فتحنا القوس على ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال غادي، مانيش عارف، ما عنديش كيما يقول لك التوقيت، ولكن نطلبوا من الإخوة لي سيبورتير الجاليات المغاربية، أن خاصة اللي ماتش اللي تلعبوا في الليل هنا، إذا كان فرقنا تأهلت يعني تأهلت وفاتت، ولا مثلا الناس اللي تتفرج في القهاوي ولا إلى آخر ذلك، يعني إذا كان الماتش لعب الليل يعني لازم تحترموا الناس الأخرى اللي ما تتبعش، ما عندها حتى علاقة بكرة القدم. تقدر تحتفل، تقدر توقف، تقدر تضحك مع أصحابك تلعب، ولكن مش الاحتفالات اللي تعودنا عليها والكلاكسون والجري وعليا والفايفيان ودرابيك ولا وسيرتو سيرتو سيرتو. الشرطة راه يتنبه على اللي فيو دارتيفيس، اللي فيو دارتيفيس واللي في موجان قالك ممنوع منعا باتا. هدرت مع المدير تاع الشرطة السيد داغر اللي قال لي عاد كان يعني غرامات تلحق $750، تخيل $750 لأنك تكون تابت عليك التهمة وشافوك راهم يدوروا في سيارات سوداء ويصوروا، عندك $750، $750. وإذا كانت مع الويكاند عادي تفوت ليلتين في الحبس وإذا كانت مثلا رميت في دارتيفيست وكان عندها يعني خطيرة ضربت واحد ولا رميتها على بيت وشافوخ وفي الماوك ألور ممكن تفتح لك دوسي كريمينال صدقوني والله نقول فيها من القلب لأولادنا وبناتنا ما تلعبوش ما تضحوش يعني بحياتكم على حاجة اللي ما ماش تاع بالون كاع رانا نحبين ليكيب تاعنا تروح بعيد وكاع المنتخبات كل واحد حب المنتخب تاع بلاده يروح بعيد ولكن لسوء الحظ هنا في هذه انا نعرفها من أسوأ البطولات كاس العالم في هذه المره يعني ثلاث بلدان ثلاث اوقات الى اخر ذلك القوانين كاين دي زاربيت ما خلوهمش يدخلوا كاين دي جوار ما خلوهمش يدخلوا كندا ما خلى الجوار يدخل من افريقيا الولايات المتحده راكم شفتوا الحاكم الصومالي اللي ما خلاهوش يدخل تقول لي باللي الوقت تبدل الى اخر ذلك ولكن ماهيش هنا ما عندهم حتى علاقه بكره القدم حاسبينها تجاريه وحتى راكم شفتوا اليوم هنا في كندا التذاكر ل 1500 دولار وكانك من مستحيلات السبع يعني تسماط اللعبة في حد ذاتها سماطت طروا داروها في ثلاث بلدان مختلفة الأسعار والقوانين هذا الأربيت يدخل هذا اللعب عنده دوسي في بلاده إلى آخر ذلك اللهم يعني سماطت كانت يعني ليزيكيب يعني وزادوا مش عارف شحال من ليكيب كانت تلعب في بلاد واحدة وقت واحد وخاصة أوروبا وإفريقيا إلى آخر ذلك وآسيا وكانت آخر تنظيم آخر دورة هي في دورة قطر اللي كانت ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة ولسوء الحظ يعني كما يقول لك قطر غبنت اللي تعبت اللي جمون وراها راكم شفتوا الاستاد هنا مش كيما الاستاد اللي تعودنا عليه ونشوفوا فيه مباريات كرة القدم في اوروبا حد وبل حتى في افريقيا الى اخر ذلك وحتى ذاك الشغف الى اخر ذلك المهم اننا ثلاث بلدان ثلاث اوقات احنا ربما احنا كان عندنا الحظ لانهم يلعبوا في امريكا الشماليه الى اخر ذلك يتساعدنا اذا شفنا ماتش ولا زوج ولا في الليل ولكن في الجزائر راكم تعرفوا في بلداننا المغاربيه يعني روح جي مع صلاة الفجر مباراة بكر لها مع صلاة الفجر وجدت في هذا التوقيت بالذات ولور نطلب من أبنائنا والأخوة المشاهدين والمتابعين أنكم إذا كانت مقابلات في الليل لازم تديروا حساب باللي مش كيما مداري ما عندكمش الحق ما عندناش الحق باش نهولوا الناس اللي راكده وتصبح خدامة وسيرتو كي اللي ماتش هادو يتلعبوا في لجور تسومان ألور لازم نكونوا متحضرين نسيبورتو الفريق تاعنا ونسهروا معاه ما كان حتى مشكل حتى في المقاهي تخرج مع جماعة ولكن ديروا حسابكم باللي الجوارين والناس راهي راقده ومشي كاع الناس تبع البالون وكاع الناس كم تعرفوا تخدم وتبكر كيما راكم شفتوا اليوم قبل ما نجي الحصة راح درت لايف من عند قاعة عرض وان طوكويندو شفتوا ابنائنا الله يبارك ابطال عالم اكثرهم زايدين هنا واكثرهم وفيهم نسبة اللي زادوا في بلاد وجايين عندهم صغار يعني ما كانش ما عندناش غير السلبيات في البلاد ما عندناش غير قال لا دروغ ولا قتيلها ولا جانك الى اخر ذلك بل عندنا الاسبوار في هاد الناس اللي استثمروا فيهم والديهم ملي كانوا صغار لا صال تاع رضوان في جون طالون يعني جايه في منطقه كما يقول لك ساخنه ومنطقه ساخنه من حيث ان بعض كانت العصابات والدور بارك فرانسوا بيرو كاين من ثم المخدرات كاين الى اخره ولكن السيد رضوان من قلب هذا الاخر من رحم هذا الكارتي اللي حتى حنايا كسرناه بقوانا وجون طالو وجون طالو ودار قاعات رياضه وطلع دار فيها أبطال عالم أنا ماني معاه من اللي يفتح القاعة وأنا معاه نغطي له في الأحداث تاعو الحمد لله في كل الأخر كان يا رقم شتو جزائريين أبطال لي عشر مرات أبطال كندا ما صارتش في الإسوار تاع كندا أن بطل أن رياضي واحد يجيب عشر ميداليات ولا عشر مرات عشر سنوات يكون بطل لكندا وأبطال يعني قارات وأبطال حتى نائب بطل العالم يعني كما يقول لك سبحان الله يعني المرتبة الثانية عالميا للواحد الجزائري اللي ما عندوش حتى 14 ممكن 15 16 سنة حتى 17 سنة هاد ولادنا يعني فيهم الخير وفيهم الأمل وفيهم كاين في الرياضات في مختلف الرياضات أنا تكلمت على السيد رضوان لأني مرافقه ومتابعه من اللي حلفت على الصالة نقولوا بارك الله فيك ونتمنى أن الناس تقتدى به والرياضة كما قلت لكم ولا حتى أولادنا نتبعوهم من اللي يكون صغير من اللي يكون في بريمير ثم تعودوا على البيبليوتيك يقرأ تعلموا الرياضة يعني تدي له لابيسين تدي له مش غير رياضات اللي كاين رياضات بزاف غراتوي اللي بيسين في لي كارتي غراتوي حتى المغطات يعني احنا في روزمار راكم شفتوا لابيسين كي دايره اولمبيك الوغ تدي ولدك من اللي يكون في البريمير 4 سنين و 5 سنين يبدا يمارس الرياضه، ماشي تسمع فيه تخليه نهار اللي يولي عنده 13 عام ويبدا يخطي في الطريق تروح تقبضو دير له الكاراتي ولا لا بوكس ولا السوكر ولا لا بيسين، هذه من المستحيلات. ابدا مع ولدك استثمر فيه من اللي تكون كيما الله يبارك، هذا الشباب عندهم 5 سنين 7 سنين 8 سنين من اللي يبداو راهم دي شامبيون دي موند ومثلين كندا الى اخر ذلك. نتمنى ان شاء الله يعني انكم استفدتوا من هذه الحصه، وكما قلت لكم اليوم الثلاثاء القادم انا وجهت دعوه كل احزاب اللي تشارك في الانتخابات البرلمانيه الجزائريه باش مش وحتى انا مش انا اللي يكون نشط، حتى لاني مترشح ما نشطش، نخلي انسان اخر ينشط يعرفكم برؤساء المسؤولين عن الاحزاب ممثلين الاحزاب، وكل حزب يورينا لي كونديدا اللي عنده هكا باش نساهموا بينوا للجاليه. عندنا 7-6 قوائم احزاب وقائمه حره يجوا يقدموا نفوسهم ويقدموكم كل قائمه راه فيها 7-8 وانتم هكا باش تحرفوا على من تفوتوا، وتكون زوم موريال انها حياديه وزوم موريال حصه تاع الجميع ماشي غير حصتي انا. وانا كما قلت لكم كل جمعه بقيه الجمعات ونختم العام هذا الجمعه الجايه واللي من بعدها ما غاديش تكون الانتخابات، ولكن ما بين الجمعه الاخرى من حقي اني نستعمل زوم موريال لحملتي الانتخابيه. نتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة أعزائي عزيزات المستمعين، نقولكم تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
9: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
10: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.